ولا اللي راح يا زمن يمكن يعود تاني. سافروا الحبايب على يوم بقالوا مع موعد التاني، يلي الجديد واللي فات